0: السكن. اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزبون سما بالي تندم خايم اني ما مني
1: عجيني
0: بو السكن. اي كنتي وزلا وانا اي